صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين والمؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعة سيد الايام وحج الفقراء والمساكين والاسياء الزاهدين والخطبتان بدلان الركعتين اولين. فاذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له.

مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أجمع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

Ich glaube. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.